0: 此外，农作物种植进度延后的影响还进一步传导至上游农资供应链。在马哈拉施特拉邦，本该进入销售旺季的农资产品如今无人问津，不少商店甚至直接闭店歇业。
1: जो हमारे पास में बीज दवाई जो है वो ऐसा स्टॉक पड़ा है फार्मर लेने के लिए तैयार नहीं है बारिश अगर लेट होता है तो उसके और महंगाई में उसमें सभी इसमें परिणाम दिखने चालू हो जाएगा।
0: 印度气象部门指出，今年季风雨季的降雨量有可能低于正常水平，这将会打击当季农业灌溉，同时降雨模式也极有可能出现变化，偶尔出现的瞬间强降雨难以被有效利用，从而威胁印度的水资源储备，引发一系列深远的生态与经济连锁反应。
2: Agriculture is independent. If this year monsoon which beExpect that it will be below normal, then it will impact those farmers also. So that's why we are advising farmers to go for such crops which require less water. Agriculture impact, electricity, because hydropower electricity which depends on the flow of river will also dry down because due to lesser amount of rainfall, it will also impact the generation of hydroelectricity. So overall impact will be devastating.
3: 北京时间今天凌晨，2026年美加墨世界杯小组赛 B 组首轮比赛在加拿大多伦多球场举行，东道主加拿大队迎战波黑队。
4: 上半场第21分钟，波黑队开出角球，卢基奇门前头球破门，波黑1-0领先加拿大。在第79分钟，拉林禁区内得球转身抽射破门，加拿大将比分追平，最终双方1-1战平，这也是东道主加拿大队世界杯赛场的首个积分。
3: 11号晚，部分流离失所的巴勒斯坦民众聚集在加沙地带南部汉尤尼斯的一家店铺，一同收看世界杯开幕式及揭幕战。
0: 简易的帐篷里，众人目光紧紧锁定屏幕，足球赛事为身处困境的巴勒斯坦人带来了片刻安
5: 宁。لكن ما ذلك احنا بنحاول نبعد عن الضغوط النفسيه اللي بنمر فيها ونخرج من الحاله السلبيه اللي حاله الاكتئاب هذه لما نتنفس الوحيد اللي هو كره القدم نيجي نحضر في الكافي نتجمع مع الناس مع الاهالي
6: كل ظروف المعاناه اللي احنا عايشين فيها الا انه جينا في فرحه المونديال اللي موجوده كشعب يستحق الحياه يتابع كل امور الرياضه بشكل عالمي كما اللي كنا نتمنى انه في يوم من الايام انه يكون منتخبنا الفلسطيني متواجد
0: 让巴勒斯坦国家队有一天能站上世界杯的赛场，这绝非哈姆丹一个人的梦想。在加沙城，足球教练萨拉马正对着世界杯宣传海报，向小球员们介绍本届赛事的参赛国家。连年战火让孩子们连一片像样的绿茵场都无从寻觅，但他们依旧全力拼抢，坚守着心中的足球梦想。
7: ولكن جاءت الحرب سنة 2023 للأسف دمرت كل البنية التحتية هدمت كل ما بنيناه خلال السنوات السابقة البنية التحتية الرياضية تهدمت الأندية الرياضية تهدمت الملاعب الرياضية لم توجد لا يوجد أي أدوات رياضية حاليا في قطاع غزة
8: ورغم كل ذلك إلا أن المواطن الغزي يبحث بشكل أو بآخر من خلال التواجد في بعض الأماكن التي تبث مباريات كأس العالم ورغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم أن من هناك يعني استهداف للتجمعات الموجودة في قطاع غزة إلا أن الحدث كأس العالم بالنسبة للمواطن الغزي ليس عابرا وإنما الجماهير الفلسطينية العاشقة لكرة القدم يعني ستحاول بشكل أو بآخر أن تتابع مباريات كأس العالم ستحاول أن تنسى همومها وعذاباتها وآلامها
9: 水青山就是金山银山，在湖州看见美丽中国。